مالك نفرح ولازمي نحمد لك بمال الإمام تعظيم لمن تعظيم لمن نفح خال حادث نوه ومنن حيث ربح وعد الشلم يفقع وغاد بلمان وتعلن لمطلبك يا العار الله قطعه.